0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.
2: هاي للحبايب للحبايب، أرقص صح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: دايش بحس بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت

0: نوتة، نوتة عربية.
1: زماني مرمر مرمر في ديلة قدمات مرمر.
2: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: وغزالة اللي زرحة في نبع
0: وكمان هاي
2: مهلا على أطفال
0: وكمان هاي
3: مش رح خليك تفل انت أغلى من الكل
0: وهاي
4: جيت الغربة لصحابي قافلي الغربة
0: وكمان هاي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: ضيعتكن يا من تراش تهيأ ببالا تقالت لحالة بدي قاتل هالليل هالضو الأسود هالمتجمد الجاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان وقالت ضيعتكن بدي خلي الأنديل هالضو النغمة اللي بتطفي نسمي يمحي هالعد
1: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: عطر خيم على الشباك وانسكب.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: تمام السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو أعدها ويقدمها هادي بوبتون.
1: وفي أبرز العناوين رتا إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر قبيل انتخابات تشريعية وفي حال تأهب قصوى. غزة تعاني أيضا من تداعيات هذا الهجوم تتطلع إلى إنهاء الحرب. الحوثيون يطلقون صاروخين على مطار عدن الدولي والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. نائب الرئيس الأمريكي فانس يطالب إيران بخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. نواب شرق ليبيا ينتخبون الصالحين عبد النبي رئيسا لمجلس النواب. وهنا في فرنسا طلاب الثانويات يواصلون احتجاجاتهم والحكومة تدعوهم للعودة إلى مدارسهم للحوار.
2: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
1: طب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى الثالثة لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 قبيل انتخابات تخيم عليها تداعيات ذلك الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، إلى جانب تزامنها مع الحملة الانتخابية. تكتسب مراسم إحياء الذكرى هذا العام بعدا خاصا، إذ إنها الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ العام الماضي في غزة التي دمرتها الحرب التي تشنها إسرائيل بعد هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر. ومن المقرر إقامة مراسم طوال اليوم لتكريم ضحايا الهجوم الذي نفذه عناصر من حماس انطلاقا من غزة وأسفر عن مقتل 1221 شخصا، وخطف في ذلك اليوم أيضا 251 شخصا ونقلوا قسرا إلى غزة، بينهم 44 كانوا قد لاقوا حتفهم. تقرير زياد حلبي من القدس.
3: في الذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر تتزاحم في إسرائيل التحذيرات من الانفجار المقبل، ويتراجع بينها سؤال المحاسبة على الإخفاق الذي فتح أبواب الحرب. نتنياهو يستحضر ما يسميه إنجازات القتال على 7 جبهات، ويحذر من محاولة حماس التأثير في الانتخابات بعمل عسكري متوعدا برد هائل. ووزير الدفاع كاتس الذي هدد حماس وسكان القطاع أيضا يوسع خريطة التهديد إلى الضفة الغربية، ملوحا بحرب على السلطة الفلسطينية إذا وجهت أجهزتها السلاح نحو المستوطنين والجيش، وبحملة تدميرية تتبع نموذجي غزة ولبنان. لكن التقدير الأمني يضع حدا لليقين السياسي، حماس قد تتحرك عسكريا في الفترة المقبلة ردا على الضربات الإسرائيلية، ولا معلومات استخباراتية محددة عن هجوم قيد التخطيط وفق مصادر عسكرية. وفي هذه الأجواء بحث قادة الجيش والشباك والشرطة حساسية الفترة السابقة لل انتخابات أمنيا، فيما حضر مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في الخارج من احتمال استهدافهم في الذكرى. فيما يبقى سؤال المسؤولية عن 7 أكتوبر الذي يطالب به الشارع والمعارضة مفتوحا بعد 3 سنوات في انتظار نتيجة الانتخابات. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومنذ قليل تمت دقيقة صمت في مواقع إسرائيلية هاجمتها حماس في الذكرى الثالثة لسابع من تشرين الأول أكتوبر. إسرائيل إذن ردت على عملية 7 من أكتوبر بحملة عسكرية واسعة النطاق في غزة خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن مقتل أكثر من 70,000 شخص، كما ينقل من مراسلنا في القطاع وسام أبو زيد.
4: مع انقضاء 3 سنوات على الحرب في غزة ودخولها عامها الرابع، لا يزال الفلسطينيون يتمسكون بأمل إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وفتح المعابر وبدء عملية إعادة الإعمار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في أكتوبر من العام الماضي. ذكرى تمر دون تقدم ملموس في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، فيما لا يزال أكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيشون في خيام النزوح وسط ظروف ظروف إنسانية بالغة القسوة. وتفيد التقارير الطبية أن عدد الضحايا منذ اندلاع الحرب تجاوز 74,245 قتيلا، فيما تجاوز عدد الجرحى 175,200 من الجرحى، أرقام تواصل الارتفاع يوميا مع استمرار النشاط العسكري للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة، بينما يعيش أكثر من 2,000,000 فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 30% من القطاع، وسط أوضاع إنسانية واقتصادية تزداد قسوة مع استمرار الحرب وتداعياتها. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
1: دعا تجمع طوارئ فلسطين إلى تظاهرة في باريس اليوم الأربعاء تحت شعار ضد الإبادة الجماعية في غزة ومن أجل احترام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إحياء ذكرى هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر في إسرائيل، لكن السلطات الفرنسية حضرتها. هذا وقد أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الثلاثاء أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية الفلسطينية الأصل عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 من تشرين الأول أكتوبر. وأكد فريق حسن أن النائبة قامت فعلا بنزع العلم الإسرائيلي، لكن سقوط علم الاتحاد الأوروبي لم يكن مقصودا. إلى تطورات الوضع في اليمن، تعرض مطار عدن الدولي لاستهداف بصاروخين أطلقهما الحوثيون دون وقوع أي خسائر بشرية، ويعد المطار البوابة الدولية الرئيسية لأجزاء من اليمن لا يسيطر عليها الحوثيون، فيما أعلن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء التحالف الذي تقوده المملكة، أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون اليمنيون متحالفون مع إيران باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية. آخر تطورات هذا الملف مع مراسلنا في صنعاء محمد السماوي.
5: شن طيران السعودي غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران ومحافظة صعدة ومحافظة الجوف بحسب مصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وبالانتقال إلى جبهة التعز شهدت تصعيدا عسكريا كبيرا وواسعا هو الأعنف منذ فترة، حيث شنت القوات الحكومية مسندة بالمقاومة الشعبية وقوات درع الوطن عملية عسكرية واسعة تحت اسم فجر اليمن، تمكنت خلالها السيطرة على جبل المنظرة والأشاريف وذيبان جنوبي التعز، واشتباكات ما زالت مستمرة في جبهة الوازعية وعدة جبهات في محافظة تعز بحسب وسائل الإعلام التابعة للقوات الحكومية، فيما تقول جماعة أنصار الله الحوثيين أنها أيضا تتقدم وما هي إلا مسألة وقت فقط، ويتم السيطرة الكاملة على كل المواقع الاستراتيجية في محافظة تعز، فالجبهات في ذروة الاشتعال والقتلى والجرحى والنازحين أيضا على حد سواء يزدادون يوما بعد آخر، وانقطاع الطريق المؤدي إلى محافظة عدن يفاقم الأزمة بشكل أكبر في سباق من قبل الطرفين على السيطرة وتثبيت الأقدام على الأرض. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى أخبار إيران، إنها 6:08 هنا في استوديوهاتنا في باريس. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا أحد يعرف من يدير إيران منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها والمستمرة الآن للشهر 8. من جانبه طلب جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن تجري إيران خفضا جوهريا لقدرتها في تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين. إيران التي تتهمها بريطانيا بالتجسس على خلفية محاكمة 3 إيرانيين مقيمين في لندن، والتي منها تحدثنا هدى الحسيني.
6: بدأت في لندن محاكمة 3 إيرانيين بتهمة التجسس لصالح طهران في قضية تقول النيابة إنها تتعلق بمراقبة صحفيين معارضين تمهيدا لاستهدافهم. مثل المتهمون المقيمون في لندن أمام محكمة وولويتش الجنائية، حيث نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم بموجب قانون الأمن القومي البريطاني. بحسب الإدعاء نفذ 3 عمليات مراقبة واستطلاع بين أغسطس آب 2024 وفبراير شباط 2025 وزاروا عناوين مرتبطة بأشخاص يثيرون اهتمام النظام الإيراني، بينهم صحفيان يعملان في قناة إيران انترناشنال الناطقة بالفارسية التي تصفها طهران بأنها منظمة إرهابية. لم ينكر المتهمون زيارة تلك العناوين والتقاط صور ومقاطع فيديو، لكن أحدهم قال إنه تصرف تحت الإكراه والخوف، فيما أكد الآخران أنهما لم يكونا يعلمان أن عملهما يخدم الاستخبارات الإيرانية. ستركز المحاكمة على تحديد ما إذا كانت هذه التحركات تمهد لأعمال عنف وما إذا كان المتهمون يعرفون الغرض
7: العربي.
6: هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: في سوريا أعلنت وزارة الداخلية هناك توقيف قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في كانون الأول ديسمبر الماضي، وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. إلى أخبار المغرب العربي وتحديدا ليبيا، انتخب مجلس النواب هناك والذي يتخذ من شرقي البلاد مقرا له، انتخب أمس الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس ليحل محل عقيل صالح بعد قرابة 12 عاما قضاها في المنصب، وذلك وسط سياء متزايد بين النواب من أسلوبه في القيادة. رضا جودي.
8: انتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا جديدا لمجلس النواب الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له جاء عقب موافقة 98 نائبا على نظام داخلي جديد يحدد مدة ولاية رئيس المجلس ونائبيه بعام واحد فقط، منهيا ترتيبات استمرت منذ انتخاب أول قيادة للمجلس عام 2014. وأفاد نواب بوجود تذمر متزايد من إدارة عقيلة صالح للمجلس، متهمين إياه باتخاذ قرارات دون الرجوع إلى الأعضاء. ولطالما اعتبر عقيلة صالح البالغ من العمر 82 عاما حليفا وفيا لعائلة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا. وينحدر الرئيس الجديد للمجلس الصالحين عبد النبي من مدينة طبرق، وسبق له أن ترأس لجنة الصداقة الليبية التركية في البرلمان وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية. كما انتخب المجلس طارق الأشتر نائبا أولا لرئيس المجلس ومصباح دوما نائبا ثانيا ضمن التشكيلة القيادية الجديدة. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعكس تحولات في موازين القوى داخل معسكر شرق ليبيا بالتزامن مع جهود دولية متواصلة لإحياء العملية السياسية وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب منذ عام 2014.
1: نبقى في القارة الأفريقية. اقتحمت عصابات مسلحة موقع تعدين غير قانوني وقرية في ولاية زمفارة في شمال غرب نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا. في أخبار فرنسا، وصل طلاب المدارس

0: التي واجهتها منذ تعيين رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قبل عام. واتسعت احتجاجات طلاب المدارس الثانوية مع خروج ما لا يقل عن 256 ألف متظاهر يوم الثلاثاء بحسب وزارة الداخلية، بينما قدر المنظمون الحصيلة ب 450 ألفا، بينهم 100 ألف في باريس. وانضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون بظروف تعليمية أفضل. وفي كل من باريس وستراسبورغ وليون اتخذت الاحتجاجات منحا عنيفا في بعض الأحيان، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في حين أضرم المحتجون النيران في الشوارع وألقوا بالمقذوفات. هذا وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا في قصر الإليزي، ضم وزير الداخلية لوغون نونيز ووزير التربية إدوار جيفري ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الذي حمل حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي المسؤولية عن أعمال العنف.
1: من جهته حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا، مروجا لخطابه اليمني على الصعيد العالمي قبل انتخابات منتصف الولاية الصعبة التي تشهدها بلاده. وقال ترامب: ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم على حد تعبيره. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السادسة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. إسرائيل تحيي الذكرى الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر قبيل انتخابات تشريعية وفي حال تأهب قصوى غزو غزة التي تعاني أيضا من تداعيات هذا الهجوم تتطلع إلى إنهاء الحرب. الحوثيون يطلقون صاروخين على مطار عدن الدولي. نائب الرئيس الأمريكي فانس يطالب إيران بخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ونواب شرق ليبيا ينتخبون صالحين عبد النبي رئيسا لمجلس النواب.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس ريتا في أوروبا، والبداية من هنا من باريس.
3: نعم، باريس مطر اليوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. لندن مطر أيضا، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 16 درجة. بروكسل مطر، الحرارة 22. برلين غيوم متفرقة، الحرارة أيضا 22 درجة بعد الظهر. في روما مطر، الحرارة 25. مدريد الطقس مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة 21 درجة. لشبونة مشمس جزئيا، الحرارة 23. أخيرا أتينا، الطقس مشمس، الحرارة 28 درجة.
1: خبر وتحليل، ويوقعه اليوم عبد الوهاب بدرخان.
3: ويتوقف عند موضوع 7 أكتوبر. بعد 3 أعوام غزة تحت الركام، وإسرائيل أمام مرآة الإخفاق في الداخل والخارج.
4: في المنطقة العربية وحول العالم لم يغب 27 أكتوبر عن يوميات الحروب التي أشعلها، أولا في مستوطنات غلاف غزة، ثم في قطاع غزة نفسه، ومن ثم في لبنان وسوريا. وأيما تكون الأهداف التي رمت إليها حركة حماس والفصائل الأخرى من عملية طوفان الأقصى، فإن الرد الإسرائيلي لم يكن متناسبا وتجاوز كل الخطوط الحمراء، سواء بأعداد القتلى والمصابين أو بحجم الدمار الذي قضى على 80% من العمران. ولذلك اعتبرت عملية الطوفان هذه خطيئة تاريخية فادحة في حق الشعب الفلسطيني وقضيته. وإذ امتنعت حماس عن الاعتراف بها حتى الآن، فإن نتائجها المرئية في غزة وتداعياتها الخطيرة في الضفة الغربية شاهدة على ذلك. فإسرائيل لم تكتفي بالانتقام العسكري القاسي الذي أنزلته بالقطاع وجعلته منطقة غير قابلة للحياة، بل تواصل السعي إلى تهجير السكان. وتمر الذكرى السنوية 3 للسابع من أكتوبر في إسرائيل وسط جدل لن ينتهي قريبا حول ما يعتبره جيشها وقادتها السياسيون إخفاقا لم تمحه الإنجازات العسكرية. وأضافت المعلومات الجديدة التي كشفت أخيرا مزيدا من التوتر إلى

0: الحملة الانتخابية، خصوصا بعدما كشفت صحف هارتس وول ستريت جورنال وأتلانتيك أن السلطات الإسرائيلية تلقت تحذيرات مبكرة من مصر والإمارات وحتى من حماس نفسها، وفقا لوزير الدفاع السابق يوآف جالانت. لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يشأ التعامل معها بجدية، ما أطلق تكهنات منها أن إسرائيل كانت تتحين الفرصة لتنفيذ خططها الجاهزة للتخلص من هاجس قطاع غزة. لكن الحرب التي خاضتها وما تخللها من مجازر ودمار وتجويع قلبت الرأي العام الدولي ضدها، تعاطفا مع الشعب الفلسطيني وليس مع حماس، وأطلقت جدلا مستمرا حول ما إذا كانت ممارساتها نوعا من الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي أو العنصرية. أما الحال في قطاع غزة فاختصرها أنطونيو غوتيريش بأن وقف إطلاق النار العام الماضي لم يوفر الأمن حتى الآن ولا المساعدات الإنسانية الكافية ولا مسارا موثوقا للتعافي والسلام.
1: موعدكم مستمعينا الآن مع قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، وهي معك لميس زين الدين. البداية لميس من الديار اللبنانية. واشنطن تقوم بحسابات الانتخابات، توسيع الحرب أم التسوية؟
2: هذه تتناول الصحيفة حسابات واشنطن الانتخابية وانعكاسها على احتمال توسيع الحرب في لبنان والمنطقة أو الذهاب إلى تسوية. ترى الكاتبة دولي شاهين أن المشهد الأمريكي يبقى ضبابيا مع اقتراب انتخابات الكنيسة في 27 من تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 23 نوفمبر، فيما يستخدم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ملفات المنطقة في حسابات الربح والخسارة بحسب اليومية. ووفق مصادر سياسية تميل الكفة إلى تجدد الحرب، لكن توقيتها يبقى مرتبطا بالانتخابات. يشير المقال إلى ضغوط داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الحرب على إيران بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، فيما يميل نائب الرئيس جي دي فانس إلى خفض التصعيد. أما في لبنان فتقول المصادر إن واشنطن تسعى إلى تثبيت وقف النار وترتيبات أمنية مع الضغط لتطبيق الإطار الثلاثي الذي يقوم على بسط سيادة الدولة ونزع سلاح حزب الله مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي، كما تعزيز قدرات الجيش مع إبقاء خيار التصعيد مفتوحا في المنطقة وعدم منح إسرائيل شيكا على بياض لتوسيع الحرب، تقول الديار.
1: الخليج الإماراتية، أسئلة 7 أكتوبر.
2: يرى الكاتب أن مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر يتيح إعادة طرح الأسئلة حول الحسابات التي بني عليها والغايات المتوقعة منه، بعدما جعلت المأساة التي لحقت بغزة وقف العنف وإغاثة الفلسطينيين أولوية. يؤكد الكاتب أن الهدف ليس النيل من حركة حماس، بل استخلاص الدروس من عمل يصفه الكاتب بالمتهور يمكن أن يغير مسار المنطقة وشعوبها. يشير المقال إلى أن الحديث عن انتصار استند إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الاهتمام العالمي وكشف الممارسات الإسرائيلية، لكنه وفق الكاتب لا يبرر الكلفة الإنسانية الهائلة لأن القضية لم تكن بحاجة إلى كل هذا الثمن. يرى المقال أن الرد الإسرائيلي تجاوز الانتقام إلى ما يصفه بتصفية ممنهجة للفلسطينيين وتقطيع أوصال غزة وتهجير سكانها، فيما عطلت جهود سياسية بعض هذه المخططات أو أخرتها. يخلص الكاتب إلى أن التخلي عن الحكمة وربط القرار الفلسطيني بحسابات خارجية قضى إلى المأساة الحالية، وأن ما يجري في غزة والضفة يقدم بعض الإجابات، بينما ستكشف المرحلة المقبلة عن المزيد.
1: ننتقل لميس إلى القدس العربي، معركة الأمعاء الخاوية في تونس.
2: هذه يتناول الكاتب محمد كريشان ظاهرة الإضراب عن الطعام في السجون التونسية باعتبارها وسيلة احتجاج يلجأ إليها عدد من المعارضين السياسيين، ومن بينهم أحمد نجيب الشابي وراشد الغنوشي كما جوهر بن مبارك وغيرهم، اعتراضا على ظروف احتجازهم ومحاكماتهم. يشير الكاتب إلى أن الإضرابات امتدت أيضا إلى خارج السجون وشملت شخصيات حقوقية وعائلات معتقلين، مؤكدا أن أصحابها يرون فيها وسيلة أخيرة لإسماع صوتهم وجذب الانتباه الداخلي والدولي إلى الوضع السياسي في تونس. يربط المقال تصاعد هذه الاحتجاجات بما يعتبره تراجعا في الضمانات القانونية وتشددا أمنيا في عهد الرئيس قيس سعيد، كما ينتقد تعامل السلطات مع المضربين متهما إياها بتجاهل مطالبهم وعدم معالجة أسباب الإضرابات المتكررة. في الختام يحذر الكاتب من أن وفاة أحد المضربين قد تفتح الباب أمام تداعيات سياسية وحقوقية خطيرة وتزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
1: ونختم هذه الجولة في المواقع والصحف العربية لميس بالأيام الفلسطينية، الاضطرابات في فرنسا، مستقبل أوروبا على المحك.
2: تسلط الصحيفة الضوء على الاضطرابات في فرنسا باعتبارها جزءا من أزمات أوروبية أعمق تهدد استقرار الاتحاد الأوروبي واستقلاليته. يرى المقال أن الاحتجاجات التي بدأت بمطالب طلابية مرتبطة بالاقتضاض وتردي المدارس ونقص المدرسين والتمييز في الضواحي توسعت لتشمل الأجور والوقود، فيما تحولت في بعض المناطق إلى أعمال تخريب. يربط الكاتب هذه الاحتجاجات بتفاقم الأزمة الاقتصادية الأوروبية بسبب الحرب الأوكرانية وتكاليف دعم كييف، كما ارتفاع أسعار الطاقة بعد وقف استيراد الغاز والنفط الروسي، إضافة إلى تداعيات حرب الخليج وتغير المناخ كما الجفاف والهجرة. تطرق المقال أيضا إلى التفاوت بين دول الاتحاد والبيروقراطية وبطء اتخاذ القرار والتنافس التجاري مع الصين والولايات المتحدة. يحذر الكاتب خصوصا من صعود اليمين القومي والشعبوي الذي يستغل الأزمات والاحتجاجات انتخابيا، ويخلص إلى أن أوروبا تبدو عاجزة عن لعب دور مستقل وقوي، مستشهدا بضعف موقفها من القضية الفلسطينية وحرب إيران.
1: شكرا لميس زين الدين.
3: والآن نصل إلى الريبورتاج وهو من الحسكة من سوريا من توقيع عطية العطية.
1: عن الحسكة التي تعتبر عاصمة القمح السوري، فماذا عن الوضع الآن؟
4: تواجه محافظة الحسكة التي تعتبر عاصمة القمح السوري هذا العام شتاء زراعيا قارسا قبل أوانه. خطوات الفلاحين ودوران عجلات الجرارات للفلاحة فوق ترابها تأخرت، والسبب ليس قلة المطر بل ثقل التكاليف وتأخر مستحقات طال انتظارها. في أروقة فرع المصرف الزراعي بمدينة الحسكة يتجمع العشرات وجوه أرهق الانتظار الطويل لصرف فواتير قيم القمح للموسم الماضي. التقيناهم هناك، والبداية كانت مع المزارع خضر المشرف القادم من منطقة عجاجة جنوب الحسكة والذي تحدث بحسرة عن واقع الحال.
5: أنا مزارع هساتين مزارع أريد تشري حتى اشتري بزر بديين، ما بمصاري هسا صارت طشاش، قمت اشتريت بزر بديين والله $500 و$600 الطن اشتريته هسا وما بفواتير. يعني شو بدنا نسوي؟ نوقف الزراعة؟ خلى يا أخي يقولوا نوقف الزراعة، نوقف الزراعة ما عندنا مشكلة، لا بما يسيول بكل شيء يا أخي. الزراعة أبيع الحنطة الطن ب5 ملايين وبرميل المازوت عليه ب4 ملايين، هيش نصرت بوخ عشان استهلاك 10 برميل. أنا كل سنة استهلك 60-70 برميل مازوت.
4: هذا العجز عن تأمين السيولة لم يكن حالة خضر وحده. المزارع عبد السلام الجوهر يقارن بمرارة استعداداتهم بين هذا العام والعام الفائت.
6: على الطشاش ندورين حق مازوت، ما يعني اليوم المازوت ب15، يعني إذا بدك تعبي صهريج مازوت ما بدك 50 مليون 60 مليون تعبيك صهريج شغلك 10 أيام وما بيو سيول واقفين هسا. أنا العام الماضي، أنا أحكي لك العام الماضي مثل هسا، أنا أفلح ديسك، صار لي شهر أفلح ديسك، اليوم حار وما أقدر أفلح، هارو ما أقدر أفلح، ما في مازوت، ما في مو ما في مازوت بس ما بي مصاري.
4: الأرقام هنا تتحدث عن قفزات جنونية في الأسعار. المزارع عزيز الرحيل لخص لنا هذا العبء المالي الثقيل بلغة الأرقام.
7: الحل تقبض الناس كامل مبالغها مشان كل واحد يحل مشاكله، عنده مشاكل مع الآخرين، عليه دين، عليه التزامات، عليه حصاد، عليه فلاح، عليه وهذا جانا الموسم الجديد. يعني هسا على الفلاح بده يفلح، بده يقوم بالمشروع، على غلات المازوت، على مصيبة التراكتور بده $10 دونم البعل، يعني دونم السقي $25، يعني مصيبة هاي. إذا الدولة ما انظرت بهالموضوع هذا معناته احنا دمرنا.
4: هذه الأزمة لا تقف عند حدود الحقل الفردي بل تمتد لتضرب العصب الاقتصادي للمحافظة بأكملها. تيسير الرجا رئيس أحد الجمعيات الفلاحية في الحسكة يوضح لنا هذا الترابط الوثيق.
8: احنا كون محافظة الحسكة محافظة زراعية بامتياز، وكل المولود هو زراعي بالأحرى، فتتأثر المحافظة وسكان المحافظة بالزراعة. إذا أجى موسم الناس خير، ما أجى موسم الناس زراعة والعيشة سيئة جدا.
4: بين مطرقة أسعار المحروقات الكاوية وسندان تأخر مستحقات المصرف الزراعي، يتخوف مزارعو الحسكة من استمرار هذا المشهد، مخاوف جدية من تدهور الموسم الزراعي الحالي باتت تهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي السوري بأكمله. فهل تتحرك الجهات المعنية لإنقاذ عاصمة القمح قبل فوات الأوان؟ عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
9: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: مونتي كارلو الدولية، وساعة تشير في استوديوهاتنا إلى 6:30 صباحا.
2: موجز إخباري جديد مع أحلام الطاهر.
3: أهلا بكم. بداية هذا الموجز من إسرائيل التي تحيي الذكرى الثالثة لهجوم السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 على جنوب الدولة العبرية، والذي أدى إلى إطلاق هجوم إسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة. ووسط إجراءات أمنية مشددة، وقفت عائلات ثكلى دقيقة صمت في المواقع التي هاجمتها حركة حماس، ومن بينها موقع مهرجان نوفا الموسيقي. في سياق متصل، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريم حسن النائبة الفرنسية الفلسطينية الأصل عن حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات السابع من أكتوبر. في اليمن، قالت إدارة أمن العاصمة عدن إن مطار عدن الدولي تعرض في وقت مبكر اليوم لاستهداف بصاروخين أطلقهما الحوثيون دون وقوع خسائر بشرية. من جانبهم، أعلن الحوثيون استهداف قاعدة خميس مشيط الجوية بالسعودية ومطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار أبها بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. في آخر تصريحاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكبر مشكلة يواجهها منذ بداية الحرب على إيران هي أنه لا أحد يعرف من يدير البلاد حقا. ومن جانبه، قال نائبه جيدي فانس في مقابلة حصرية مع رويترز إن على إيران أن تجري خفضا جوهريا لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب. وإلى كوريا الشمالية، حيث تعهد الزعيم كيم جونغ أون بتقديم دعم ثابت لروسيا في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس فلاديمير بوتين، واصفا حرب موسكو في أوكرانيا بأنها مقدسة. وإلى أوكرانيا، حيث دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر اليوم تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية، وكان الرئيس فلوديمير زيلينسكي قد صرح بأن معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. أوقفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية مشتبها به سابعا في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع في أواخر أيلول سبتمبر قرب قاعدة فيرفورد العسكرية جنوب غرب إنجلترا، والتي يستخدمها الجيش الأمريكي. شكرا على استماعكم، وإلى اللقاء.
1: أخبار الاقتصاد الآن مستمعينا. منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023، دخل الاقتصاد الفلسطيني في واحدة من أعنف أزماته منذ عقود، حيث لم تعد التداعيات تقتصر على خسائر الحرب المباشرة، بل أصبحت أزمة اقتصادية عميقة تهدد قدرة الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني على التعافي والاستمرار. للمزيد عن هذا الموضوع معنا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بداية، بعد 3 أعوام على أحداث 7 أكتوبر، ماذا بقي من اقتصاد غزة وما حجم الانهيار الذي تعرض له؟
4: نعم، الصورة الاقتصادية في غزة تعتبر شديدة القسوة، لأننا لا نتحدث هنا عن ركود أو انكماش اقتصادي تقليدي، وإنما عن فقدان جزء كبير من القدرة على الإنتاج والعمل والإنفاق وتوليد الدخل. اقتصاد غزة انكمش بنحو 83%، وأصبحت حصة غزة من مجمل الاقتصاد الفلسطيني أقل من 4%، بعدما كانت أكثر من 17% قبل أكتوبر 2023. لكن الرقم الأكثر تعبيرا ربما هو مستوى المعيشة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج في غزة إلى أكثر بقليل من $200 فقط سنويا في عام 2025، أي ما يعادل نحو 17% فقط من مستوى في عام 2022. الأزمة الاقتصادية في غزة لا تتعلق بالتأكيد بالناتج وحده، لأن القاعدة التي ينتج منها الاقتصاد تعرضت هي الأخرى لضرر واسع. نحو 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تعرضت للضرر أو التدمير، بينما بقي الانتاج الزراعي والصناعي أقل بنحو 94% من مستوياته في عام 2022، وانخفض نشاط قطاع البناء بنحو 99%. أما سوق العمل فوصلت البطالة إلى نحو 78%، وأكثر من 90% من السكان في سن العمل لم يعودوا يعملون. هذا بالتأكيد له أثر اقتصادي واجتماعي خطير، لأن الأسرة التي تفقد العمل لا تفقد الراتب فقط، وأنها تفقد قدرتها على الاستهلاك والادخار وتمويل التعليم والصحة وغيرها.
1: وما حجم فاتورة أعمار غزة زياد؟ وهل تكفي إعادة البناء لإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه؟
4: نعم، أحدث التقييمات المشتركة للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تضع احتياجات التعافي وإعادة إعمار غزة عند نحو 71 مليار و500 مليون دولار. تشمل التقديرات أكثر من 35 مليار دولار من الأضرار المادية المباشرة، إضافة إلى قرابة 23 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية. لكن ضخ 71 مليار دولار لا يعني أن غزة ستعود سريعا إلى اقتصاد ما قبل الحرب، لأن إعادة البناء العمراني شيء وإعادة بناء الاقتصاد شيء آخر. على سبيل المثال، أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في غزة بقي متاحا وغير متضرر بحسب آخر التقييمات، في حين أن الزراعة كانت مصدرا مهما للدخل والأمن الغذائي في غزة، كما أن أكثر من نصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس أصبحت غير عاملة. وبالتالي فإن إعادة الاقتصاد تحتاج إلى إعادة بناء الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والصحة والتعليم، إلى جانب المصانع والمزارع والمتاجر وغيرها. هناك أيضا خسارة أقل ظهورا لكنها ربما أخطر على المدى الطويل، وهي رأس المال البشري. سنوات من البطالة وتعطل التعليم وتراجع الصحة وفقدان الأعمال تعني تآكل المهارات والدخل والخبرة الإنتاجية. ومن هنا فإن التحدي الاقتصادي الأكبر أمام غزة ليس الحصول فقط على أموال الإعمار، وإنما الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات إلى اقتصاد قادر مرة أخرى على الإنتاج والتوظيف وتوليد الإيرادات بشكل مستدام.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا زياد وطاب يومك.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبتان، ريتا خليل.
1: ريتا خليل طبعا التي نتابع معها أخبار الاقتصاد، ولكن في الجانب الاستهلاكي. ريتا، ونبدأ من المغرب الذي يتوقع تراجع واردات القمح اللين من فرنسا.
2: نعم، هذه توقع تنخفض واردات المغرب من القمح اللين الفرنسي خلال موسم 2026-2027 بعد تحسن هطول الأمطار وارتفاع الانتاج المحلي إلى نحو 4.4 مليون طن. وكانت فرنسا قد صدرت نحو 3.5 مليون طن من القمح إلى المغرب في الموسم السابق، بينما يقدر أن تبلغ صادراتها إلى المغرب في الموسم الحالي نحو 2.5 مليون طن. وبعد استئناف الاستيراد في سبتمبر، بلغت الشحنات الفرنسية نحو 600 ألف طن منذ بداية أكتوبر، ويمتلك المغرب حاليا مخزونا يقدر ب 600 ألف طن يكفي لنحو شهرين من الاستهلاك المحلي. ورغم تراجع الحاجة إلى الاستيراد، تبقى الأسعار والإمدادات مرتبطة بتطورات منطقة البحر الأسود والطلب الأوروبي القوي على القمح. ويحذر المسؤولون من أن زيادة الشحنات قد تسبب ضغوطا على الموانئ وقدرات النقل البري، مما قد يعيد الازدحام الذي شهده ميناء الدار البيضاء سابقا.
1: صادرات البن البرازيلي ريتا تسجل أعلى مستوى لها منذ 20 عاما.
2: نعم، سجلت صادرات البرازيل من البن الأخضر في سبتمبر 2026 أعلى مستوى لها منذ 20 شهرا، بلغ نحو 235 ألف طن، أي ما يعادل 3.93 ملايين عبوة تزن 60 كيلوغراما. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 20% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، مع بدء تصدير كميات كبيرة من المحصول القياسي المتوقع بعد تأخر الحصاد بسبب الأمطار. وبلغت عائدات صادرات البن 1.29 مليار دولار في سبتمبر، أي بزيادة سنوية قدرها 8.7%، حيث عوض ارتفاع كميات التصدير تراجع متوسط السعر بنسبة 9.8%.
0: النشرة الرياضية،
1: وهي اليوم مع صدام صديق،
2: وفيها تتويج السعودية بلقب كأس الخليج ونتائج دوري الأمم الأوروبي واعتزال رونالدو.
5: صباح الخير. توج المنتخب السعودي بلقب خليجي 27 على أرضه بعد الفوز في نهائي جدة على المنتخب الإماراتي بهدفين دون رد. مباراة دخل أصحاب الأرض بقوة خصوصا في النصف ساعة الأولى التي سجلوا فيها هدفين عن طريق كرة همام الهمامي في الدقيقة 11، كرة غيرت المسار في الدفاع الإماراتي، وهدف لفراس البريكان سجلوا في الدقيقة 14، الهدف الثالث البريكان الذي يصعد إلى صدارة الهدافين رفقة العماني ناصر الرواحي. ضرب الجزاء للمنتخب الإماراتي على حسن تنبكتي مدافع المنتخب السعودي ألغيت بالعودة إلى قرار الفيديو المساعد الفار على الانتصار. تتويج المنتخب السعودي باللقب الرابع في بطولة كأس الخليج، ويتساوى في المركز الثاني مع المنتخب العراقي كأكثر متوجين باللقب خلف الكويت المتوجة بعشرة ألقاب. السعودية توجت في 1994، 2002، 2003 و 2026. الإمارات تبقى بلقبين في 2007 2013. على مستوى الجوائز الفردية، جائزة أفضل لاعب في البطولة ذهبت إلى السعودي همام الهمامي، جائزة أفضل لاعب شاب من نصيب عادل قاسم لاعب المنتخب اليمني، وفوز الحارس السعودي محمد العويس بجائزة أفضل حارس. السعودية لم يقبل مرماها أي هدف في البطولة، وبذلك تصبح ثالث بلد يتوج باللقب دون أن يستقبل مرماه أي هدف بعد المنتخب الكويتي في العام 1974 وعمان في 2009. في أوروبا، ختام مباراة الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، مباراة قوية بالأمس بين كرواتيا وضيفتها إسبانيا بطل العالم لحساب المجموعة الثالثة، انتهت على انتصار المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف. مباراة المنتخب الكرواتي قادما من هزيمة على أرضه الأثقل بسبعة أهداف من المنتخب الإنجليزي، وتقدم الكرات في اللقاء عن طريق المخضرم إيفان بيرزيتش في الدقيقة 17. بيرزيتش الذي طرد بالبطاقة الحمراء في النصف الثاني. محاولة المنتخب الإسباني لم تفلح عن التعديل قبل دخول البديل السوبر ميكيل ميرينيو الذي سجل هدف التعديل لإسبانيا في الدقيقة 61 قبل أن يأتي بهدف الانتصار في الدقيقة 90 بكرة جميلة يسارية على الفوز إسبانيا إلى ربع النهائي ب12 نقطة. في ذات المجموعة انتصار كبير لإنجلترا بثلاثة أهداف على الأرض على المنتخب التشيكي، ثنائية للقائد هاري كين الذي وصل بمشاركاته مع المنتخب الإنجليزي إلى 125 مشاركة متساويا مع الرقم التاريخي لبيتر شيلتون، وأيضا صعد بأهدافه مع الأسود الثلاثة إلى 91 هدفا إنجلترا إلى النقطة التاسعة. من نتائج الجولة الرابعة، انتصار المنتخب الفرنسي على ضيفته بلجيكا برباعية مقابل هدف في ختام جولات مبارياته في هذه الفترة الدولية لحساب المجموعة الأولى. المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب زين الدين زيدان فاز في ثلاث مباريات وتعادل على أرضه في لقاء واحد. ليس بعيدا عن دوري الأمم الأوروبية، قال نجم الكرة البرتغالية وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو إنه على استعداد للعودة مجددا إلى صفوف المنتخب البرتغالي، مقدما اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب، وذلك في بيان قام بنشره بالأمس. قال فيه صاحب 41 عاما إنه يدين بالاعتذار للزملاء في المنتخب سوى المغادرة وأيضا إلى الجماهير، وقال إنه يتحمل المسؤولية على ذلك. وأوضح رونالدو في شرحه للخلاف مع مدرب المنتخب جيزوس، قال إن المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي عرض عليه في البداية خط لفترة توقف الدوري الحالية تقضي بأن يبدأ المباراة الافتتاحية والمباراة الأخيرة على أرض المنتخب البرتغالي من دون سفر لخوض مباراتي النرويج والدنمارك، ورفض نجم النصر الاقتراح معتبرا أن بقاء قائد المنتخب في البرتغال يشكل مثالا سيئا بينما يسافر الزملاء للعب المباراة. وقبل مباراة النرويج سأله المدرب إذا كان بمقدوره اللعب 30 دقيقة بشكل مفاجئ، وافق على ذلك وبدأ الأحماء إلا أنه لم يشارك في المباراة. وقال رونالدو إن المدرب لم يفي بوعده معه، مضيفا أنه تحدث مع مدرب المنتخب واتفق وافق على الاعتذار لكن ذلك لم يتم. وأكد رونالدو من جهته على أنه سيقبل بإيقاف يفرض عليه معترفا بأنه يستحق العقوبة بسبب مغادرته لمعسكر المنتخب. بانتهاء أخبار رياضة إلى اللقاء.
0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطون.
1: في فرنسا طلاب الثانويات يواصلون احتجاجاتهم والحكومة تدعوهم للعودة إلى مدارسهم للحوار. إسرائيل تحيي اليوم الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر قبيل انتخابات تشريعية وفي حال تأهب قصوى. وغزة التي تعاني أيضا من تداعيات هذا الهجوم تتطلع إلى إنهاء الحرب. الحوثيون يطلقون صاروخين على مطار عدن الدولي والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط. نائب الرئيس الأمريكي فانس يطالب إيران بخفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. ونواب شرق ليبيا ينتخبون الصالحين عبد النبي رئيسا لمجلس النواب.
0: مونتي كارلو الدولية الطريق الأقرب إليكم.
1: المدونة مدونة اليوم عروب صباح أدب الخصام.
6: لا يوجد بين البشر أحبة كانوا أم غرباء من لم يتخاصم مع الآخر لسبب جلل أو سبب تافه على حد سواء. ومع أن الخصام لا يعني الكره إلا أنه من الممكن أن يتحول إلى بغض وكراهية إذا فجر أحد الطرفين في الخصومة. وفعل الخصومة عند الأسوياء بالضرورة يتبعه الاحتكام لمعرفة من المخطئ في حق من لحل المسألة أو عمل تسوية تنهي العلاقة بلا بغضاء. في معظم الحالات الاحتكام قد يكون لمبدأ أو لدين وعقيدة عن طريق قاض أو أحد العقلاء، أما أصعبه فهو الاحتكام للنفس والاعتراف بالأخطاء. والإنسان في خصامه لوام، وخاصة في خصام من كانوا أحبة أو أهلا كان لهم في الفؤاد ود ووئام. وجع الخصومة يلك القلب، يحس الإنسان فيه بالقهر والغضب كلما مر الزمان دون مصالحة أو تسوية، والمصيبة إن اختفى من بين المتخاصمين ذو العقل وتدخل الأغبياء، فتصبح الخصومة أعمق وقد تتجذر بين العائلات وتنتقل عبر الأجيال لتنقطع أواصر المحبة ويحل محلها القطيعة بلا جدال. وأسوء الخصام بين أب وأم حيث يضيع بينهما الأطفال، يقول هي فعلت وتقول هو فعل، وقد يتبادلان رشق الاتهامات والإساءات لبعضهم البعض بلا خجل. في الخصام بين الأزواج وفي معظم الأحيان تأخذ البشر العزة بالإثم، ويصبح مهمة الطرفين أن يثبتا أن الآخر هو سبب الانحباس الحراري، بينما يعيش الأطفال أسوأ حالات عدم الأمان. ناهيك عن ما قد تصل إليه الأمور من مبالغات أو تضييق على التحركات أو استعمال الأطفال كدروع بشرية لضمان إيلام الآخر ودفعه للاستسلام لأي شروط أو لمجرد المتعة في الرقص على جثته. وهنا التشبيه للمبالغة الواقعية. في حرب الخصام العائلي قد يكسب أحد الطرفين القضية، وغالبا ما يخسر الصغار بلا استثناء. يخسرون شعور الأمان والانتماء، يخسرون قيم الوفاء، فيما إذا فجر أحد الوالدين بالخصومة وقرر المحاربة ومناصبة العداء. أدب الخصام أن لا نفجر بالاتهام أو السب والقذف بلا رحمة، أن لا نكذب ونسيء بلا ذمة. الخصام حالة مؤقتة أمامها حلان بمسؤولية متساوية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. عروب صباح.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: سؤال اليوم إبراهيم، هل القمر بعده موجود في برج الأسد أم انتقل إلى برج العذراء، وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
7: لا، هو القمر ترك برج الأسد اليوم الصبح بكير الساعة 5 إلى 7 دقائق، ورح يفضل في العذراء لغاية ضحى يوم الجمعة. هلا بالنسبة للزوايا، هي متعددة متنوعة. أول زاوية حصلت الساعة 2:10 دقائق بعد منتصف الليلة الماضية بين عطارد وزهرة، زاوية اقتران جنب بعضهم، هي بتساعد في تعزيز المواهب الفنية والأدبية. المريخ كمان بيعمل زاوية سيكستايل عند الظهر الساعة 1:15 بيعملها مع أورانوس، هاي تعطينا الشجاعة لاتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا. هلا الأمر بتدخل بعد ذلك وبيعمل ثلاث زوايا، أول واحدة تربيع مع أورانوس جاي الساعة 2:30 بعد الظهر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني عم بنقوم فيه. وبعدين في زاويتين من نفس النوع سيكستايل يعني 60 درجة، الأولى مع الزهرة جاي الساعة 7 المساء بتخلينا حساسين تجاه أفراد الجنس الآخر، والتانية مع عطارد جاي الساعة 9 بالليلة الجاية بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. الأمر طبعا لما يكون موجود في العذراء مناسب نعمل برنامج حمية لإنقاص الوزن أو نجري فحصا طبيا إذا كان في ضرورة لذلك. بس في أهم نقطة خليتها للأخير، إنه خلو مسار راح يحصل الليلة الجاية من الساعة 9:00 إلى 3:00 وبيستمر لضحى يوم الجمعة الساعة 10:11 بكلمة أخرى كل يوم غد لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. اللي بدي يعمل شيء من هذا القبيل يعمله اليوم ما يستنى لبكرة.
2: طيب خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، وأكيد بيختلف عن مبارح إبراهيم، ونبدأ مع الحمل.
7: أكيد بيختلف لأنه الأمر غير موقعه، كان مبارح بالأسد هو موجود اليوم بالعذراء. فللحمل بنقول له بدك تدير بالك اليوم على صحتك لأنه العمل رح يتراكم قدامك تدريجيا اليوم وبكرة، فمن فترة لفترة خذ القسط الكافي من الراحة. إذا في حد من مواليد برج الحمل يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه. وكمان بنلاحظ أنه في قسم من مواليد برج الحمل في هاي الفترة عم بفكر يدخل بشراكة مالية جديدة، بنقول له ممكن بس افحص كل صغيرة وكبيرة.
2: تركيز الثور،
7: الثور عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. مبدئيا الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية، مش للثور بالذات، للجميع، لأنه كوكب الزهرة بتراجع، ولكن الموقع تبع الأمر في العذراء مناسب جدا للتفاهم مع الأحباء وتعزيز العلاقة معهم. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا يمارسوا كمان نشاطات فنية وأدبية.
2: كيف أمور الجوزاء اليوم؟
7: الجوزاء مشغول اليوم بأمور البيتية والعائلية والعقارية، عنده فرصة حلوة يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن أثاث البيت مثلا يغيره أو ديكور البيت، ممكن يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، بيقدر يتفاهم كمان مع أفراد العائلة. والحلو عند الجوزاء إنه مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
2: أجواء السرطان،
7: أجواء فيها حركة، حركة فكرية وحركة جسدية، فكرية للدراسة للمطالعة خاصة لطلاب الابتدائي والثانوي، وإذا في امتحانات كمان بيستفيدوا من ذلك، وحركة جسدية للسرطان، السفر واتصالات ولقاءات ومقابلات. ممكن جدا السرطان يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران، التجار المحليون عم بيستفيدوا في عمليات البيع.
2: الأسد،
7: الأسد مركز على الميزانية في هذا اليوم، فبنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلي كانت ضايعة. بالنسبة للأسد كمان مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
2: كيف أمور العذراء يلي هو بطل الأبراج اليوم؟
7: أكيد اليوم فتح صفحة جديدة أحسن بكتير من مبارح أو مبارح، هناك كان تعبان والأمور كانت ماشية ببطء شديد من حواليه، لكن اليوم لا، هو مليان طاقة مليان نشاط، بنقول له استغل هذا اليوم. هو صحيح راح يفضل عنده كمان بكرة وبعده، ولكن اليوم مناسب إله يبادر بخطوة جديدة أو مشروع جديد ما يخليه لبكرة. وبالنسبة للعذراء كمان بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند الإخوة وعند الجيران.
2: الميزان،
7: الميزان مع الأسف انتقال القمر إلى العذراء، هذا موقع مش كتير مناسب إله، فبنقول له اليوم وبكرة ولغاية الجمعة الصبح دير بالك على أكلك على راحتك، ما تبالغ في أي مجهود جسماني، حاول إنجاز الشيء الضروري والعاجل من العمل واخلد إلى الراحة. طبعا اللي احتفل بعيد ميلاده وضعه الصحي أفضل بكتير من اللي بعده لسه ما احتفل بعيد ميلاده.
2: هل العقرب أفضل من الميزان؟
7: نعم هذا كلام صحيح، العقرب أفضل بكتير من الميزان من ناحية جسمانية، مليان طاقة مليان نشاط، كمان ننساش أنه عطارد موجود عنده بحركة أمامية، عنده قوة الفكر والتركيز واتخاذ القرار الصحيح. لكن كوكب الزهرة بتراجع عنده بده يكون صاحي كيف يتعامل مع أحبائه.
2: القوس
7: مركز على العمل والمركز الاجتماعي، أولا في فرصة لمن يبحث عن عمل، ثانيا بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين يثبت جدارته يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، يعمله في هذا اليوم ما يستنى لبكرة. وبنلاحظ على القوس أنه مليان طاقة ومليان نشاط.
2: في شيء هيك مميز عند الجدي؟
7: أكثر شيء مميز عند الجدي الحركة للمسافات البعيدة، بمعنى أنه يا بيطلع بالسيارة مثلا من مدينة لمدينة أو ممكن يطلع خارج البلاد، في تنقل كمان اتصالات مع الخارج. باختصار المسافات البعيدة هي اللي عم تشغل فكره. بنلاحظ كمان على الجدي أنه عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، والتجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير.
2: شو الجديد اليوم عند الدلو؟
7: الجديد عند الدلو مبارح كان مركز على موضوع الشراكة، لكن اليوم الشراكة المالية هي اللي عم تشغل فيه، فبنبشره أنه في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. بس مطلوب من الدلو أنه هون ينتبه، يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر، الاحتمال الأكبر مش صحته هو، صحة الإنسان اللي بهمه أمره. وبنلاحظ كمان على الدلو أنه أفكاره مقبولة بهاي الفترة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
2: يبقى لنا الحوت.
7: الحوت هو اللي مركز على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، أجواء رومانسية مبدئيا لصالحه، ولكن كوكب الزهرة عشان بتراجع بده يكون صاحي كيف يتعامل مع الطرف الآخر القريب من قلبه. بس رغم ذلك حتى لو كانت العلاقة ممتازة ممنوع منعا باتا إتمام طلبة أو خطبة أو زواج، لأنه كوكب الزهرة عم بتراجع بهاي الفترة لغاية 13 من شهر نوفمبر تشرين ثاني. توقيع عقود تجارية في بحر نهار ممكن جدا، بس يتأكدوا طبعا من كل خطوة بيعملوها قبل توقيع العقد.
2: معنا رسالة إبراهيم اليوم من سمية من القاهرة، مولودة بتاريخ 23/10/2000 الساعة 2:30 بعد الظهر، تسأل هل طالعها الدلو أم الحوت، وبدأ توزيع الكواكب في خريطتها، وبتقول على أي درجة كان كل كوكب.
7: ما في مشكلة بالمرة، هي برجها العقرب. هلا سألت عن الطالع، إذا ولداني بالضبط الساعة 2:30 أو 2:21 دقيقة طالعها الدلو، أما إذا 2:22 دقيقة فصاعدا بيتحول للحوت. هلا أنا بعطيها وين كانت الكواكب وعلى أي درجة كل واحد. الشمس بالعقرب على درجة 0، القمر بالعذراء 11، عطارد بالعقرب 14، الزهرة بالقوس 5، المريخ في العذراء 22، المشتري في الجوزاء 10، زحل في الثور 29، أورانوس في الدلو 16، نبتون في الدلو كمان على 3 درجات، وبلوتو أخيرا في القوس على درجة 11.
2: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
7: اخترت عالم حواسيب أمريكي اسمه جون هوب كروفت.
2: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
7: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
2: باي باي.
7: باي باي.
0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة، موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي
8: كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحا بتوقيت فرنسا على منطقة الدولية. مع طارق حمداني. برنامج المجتمع في مونتي كارلو الدولية يتناول القضايا.

0: نوتة، نوتة عربية.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: اشتريت لا حنيت ولا حبيت حكاية حبك راح بتصير متل حكاية بريق الزيت متل حكاية بريق الزيت
1: نوتة نوتة عربية

دهلك يا حبيبي ما يجاوبني غير الصدى. سفرتنا كانت غريبي عدني بعيدي وقريبي. من دهلك يا حبيبي ما يجاوبني.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك
1: نوتة نوتة عربية
2: أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: في كل انت بوجابة بين وبوابة بين وبوابة.
0: وكمان هيك
2: تغرقت قومة عسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
3: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيب ودزاي.
0: وكمان

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هابط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلك كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
3: نسيتها ولا انا نسيتها
6: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: 24 hours a day, 7 days a week. This is Nota Arabia, Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

شاعر عالربوع محولي ومش ضيف فيها ساكني ومطولي هاي روح شاعر عالربوع محولي مش ضيف فيها ساكنة ومطولي تطلع على عرش الجمال الأولي تطلع على عرش

0: قطعت خبرها لا سلام ولا سؤال ولا سؤال.
1: نوتة عربية
0: كانت إلي وكنت لها أول

0: نوتا أريبيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ملقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: I'm serious.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
1: وكمان هيك.

0: كمان هيك نوتة نوتة عربية
1: كمان هيك
2: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة لكل نوتة عربية ولكل مستمعين. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.

0: حابين تتواصلوا مع نوتة عربية أو حابين تسمعوا أي أغنية، فيكن تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا مسج عبر سكايب. اعملوا سيرش على سكايب لنوتة عربية واعملوا لنا آد لنلبي كل طلباتكن من كل أنحاء العالم.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حتى عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيل
2: نوتة عربية
1: شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
3: أو برجع على مثل الشاطر بإلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
1: ديري فيها فابور راح غرق بيا البابور
0: وكمان هيك

روتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زي

0: أمّا بدي 50 10 لحواش العين بعشرة لحواش.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

ذكر شي أشي ومن خرطة شديها من تحت

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

دخيله عطر أنفاسك. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

0: بنوتة عربية أغانينا
1: هاي
0: وكمان هاي وكمان هاي

0: وكمان هيك
1: ليتني منمشي بخيالك عفر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. من فانكوفر

0: بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: نوتا أريبيا.
2: نوتا أريبيا. مبروك الإذاعة. إلي مسعد. إيها.
0: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

شكرا شكرا. يا ليت احفظوها عشان نقولها في الختمة ماشي.

بتندم وحياة عيوني بتندم بدك تقهرني طيب غبلك شي غيب وجرب لما بترجع يا حبيب

نحنا يا صبحا الله شو منريدك ما منريدك روح وترجع عم تبكي وبتتألم وبتتألم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه.

تحرم لو غيرك قالهالي قلبي الحيران يا حبيبي وعنيك كمان يا حبيبي قلبي الحيران يا حبيبي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

بعدك في حاجة مقصر، وحتى حياتي مش هي، مفيش حاجة حلوة في عينيك.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هاي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير

0: وكمان هاي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبها تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. من فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة تبراوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي حاب.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: تكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا
0: نوتة نوتة عربية
1: الأول مرة لوحدينا
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

من صغر سنهم واللقى ما بينا عادة، تلاتة كل واحد فينا مختلف بزيادة، نبيل الهادي فينا والعاقل بنشوفه أكبر، لكل موقف عنده حكمة وعمر ما ليها كرر، وعكسه فارس شقي طول عمره مهما كبرنا، قلبه طاير ودمه فاير أكتر منا، وأنا بحر الوسطاني بينهم فيا منهم الاتنين بتجنن وأبقى عالي وأرجع أهدى في ثانيتين، جربنا حاجات كتير لعب وهزار وفرح، واستحملنا برضه ياما حزن وخناق وجرح، وكبرنا أكتر ولقينا العيشة مش بالساهل، لو مهما زاد الحمل بصحابي انا حبقى قادر، بس الحمل زاد يا صاحبي وجه وقت البعاد، ده كلام بعقل فارس لما بيغرق في السكات، ونبيل كلامه ثابت بكره احلى لو حاولنا، مش هنلوم الظروف والزمن وده حظ جيلنا، وفي ثانيه كتوم خناقه بينهم بعدها، يا عم كفايه حكم مش ناقصين ولا وقتها، ويرد نبيل اصبر يا صاحبي ده الطريق طويل، بكره القليل على القليل بالصبر يكون كتير، هنستحمل لامتى ما استحملنا كتير حاولنا، مش هرضى بالقليل ولا هسمح تلوم في جيلنا، كان ودي اقوم افض بينهم بس مش هينفع، طول عمري دوري وسطهم شاهد.

خلافات كتير بعد الخناقة أول مرة من سنين يفضل مكان عليا وما نبقاش متجمعين وبعد أيام جه نبيل عندي يزورني ما شفتش فارس سألني بخوف أكد لي ظني واليوم التاني كان قدامي فارس بيصارحني نويت أسافر وأتمنى نبيل يكون سامحني ما بقيتش قادر أحاول وما تفيا الأمل الحال بيسوء زيادة يا صاحبي طب إيه العمل رغم المجازفة بدون ورق مطمن للطريق اخترت البحر يكون سبيلي وللسفر صديق لا لازم تحاول تاني تحاول اكتر يا فارس ده انتحار ازاي لنفسك تبرر اهوالي هتعديها ازاي في مركب صيد ما تقولش الموج حيشني والاي كلام تعيد مش هعرف احميك يا صاحبي مش بايدي مش هقدر انا موجي عالي وانت عندي غالي ومتقدر.

اللي كتبوا ليه انا مش بلومك انا ولا بلوم البحر، بس اللي بقلنا منك حزن وألم وقهر. كان نفسي تشوف ولادي، كان نفسي اشوف ولادك، كان نفسي ربي يجعل معادي قبل معادك. كان نفسي ولسه نفسي اشوفك تاني عن قريب، ونفسي ما اشوفش فارس تاني عن صحابي غريب.

وش يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده وقلبنا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت.
1: ايه ده؟ انا ايه اللي جبني؟

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

ماشي والدنيا ما تدوم متوحش امي تدعي لي بالخير في سباحك نقوم متوحش ضحكة خرجة من القلب ومتوحش دروسي متوحش كف ما عند المعلم ما قريتش دروسي متوحش حليبي وحلوة في جيبي وبوس على جبيني متوحش المرضى

كلاسيك راكاس وراكاس والفراق سباح مروح الفجر وصوت الاذان حي على الفلاح ضيع بين الشيب والعمر مشى والضحكة وين مشات فطور الذو فطور الدماء وشنيا العشاء متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي

0: غير ذنوب فقروا ميزير يا ومستورين
1: نوتة أريبيا
0: متوحش خويا نتعارك أنا بيا على طرف الدجاج وامي اللي تقوم وتاخولي حقي وتقول خوكم مكلاش متوحش صاري كيف لعبنا سارق وبوليس وأنا وبنت الجارة لعبنا عروسة وعريس واليوم كبرنا والبوليس حتى سارق في الأحباس واليوم بنت الجارة ولت تشاو في حابين الناس وتمشي الأيام وكبرت الهموم وشيطان كبر اللي فينا استغنى واللي فينا حرق واللي فينا اهتر عركة على الورثة والأخوات اليوم ولا وعدو وماتت الكبار وكبرت صغار وخو ناسي خوه والدنيا فلوك كاسي مليان والبيرة في البار وناسي فاتورة الضو والمالي تحت باب الدار متوحش خرجة بين بابا وامي مشديني من نادي